نعام. قلبي من حديد ولك صفري المديد. أنا أسعي البحث صوتي فيش حفلة.